ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا لنامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أني من المسي وي أسرعني جسير يا ما في أسرعني فنيا وين يدي بكتا بكا بابلي وهو يين وبو يين نوسي سوني بليين Hey, where you're sitting?